0: عرفات يانغا ترى هي كان يا تاسين غير كارور اولا من الانتبيه من كسابة تيمان وينا ريمو يبارات كوني راهم نادفوها بريزدينت منيستا ويتو يا سينت بمتبارولي نفلاي منيستا انكانو بجورو نكوت سبالي تقوبرو ايه مغارو كريزي يانغا بودويني نماس
1: Okay. Wabale mno ombabidi ombabidi ngal kum studios awa mafred akaleka twira kaitu nja kwa chema na responding ebino byona then abaskere baje kwa nebeje ne basibura then no kutwe number ya simu Mr. Basib zero msanju mnana msanju msanju na ina madam ka zero msanju mnana zero kinana zero ina kaga na ina na ya zero msanju mnana msanju msanju na ina madam kaga mwenda mnana okay nayo kanje fune kola
2: hello kawakalo
1: Onoha?
2: Kabagambe Kiriani.
1: Yes, Kabagambe Kiriani.
2: Atogwa kinjiza gambire. Aya